0: كلو الهتي أن سآقي قيلعون أو كتعشت عشت كلو الهتي أن سآقي قيلعون أو كتعشت عشت كلو الهتي أن سآقي قيلعون أو كتعشت عشت
1: الله أكبر.